السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. علماء کرام، most respected brothers, sisters listening at the madrasa and over receivers, in an informal majlis on Saturday night with a few brothers, I discussed one mazmoon, one topic which I have been discussing many times in the different majlis.

عاشق و کامینا اور جام ہے اللہ جل جلالہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام

عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام تجھ کو معراج میں جو ملی رفعتیں

0: عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام. Just picture yourself standing at the Rosa Mubarak of Nabi Pak sallallahu alayhi wa sallam.
1: تجھ کو معراج میں جو ملی رفعتیں

وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا

Muhammadur Rasulullah Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے اللہ

رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وخطية. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وأزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. My beloved Allah, forgive each and every one of us. Forgive our major sins, our minor sins, sins that we committed knowingly or unknowingly in the light of day or darkness of nights. Forgive the sins of our eyes, of our ears, of our tongues, our hands and feet, our heart and mind. Forgive us, our parents, our wives and children, brothers and sisters, family members, and the ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ya Allah, forgive the entire mankind. Let the winds of hidayat and guidance blow throughout the continents. Bless each and every one with Islam and Iman. My beloved Allah, we are standing at the door of Islam. We are not allowing people to enter into Islam because of our bad character, because of our bad and weak akhlaq. Ya Allah, so many people are distancing themselves from Islam because of our actions and our deeds. We sincerely regret. Ya Allah, we express our remorse and regret and shame of our actions and deeds. We are not justifying any of our actions. We are not advertising our sins. We are not propagating our sins. Ya Allah, we are ashamed of our sins. Forgive each and every one of us. My beloved Allah, we are extremely weak servants of yours. There is no one more sinful on the surface of the earth than us. Ya Allah, forgive us and forgive the entire ummah. Don't look at our sins, my Allah. Look at your shan of being Rahim and Kareem. You dearly love forgiveness of the sins of the sinners when they turn towards you with repentance. Put the hatred of sins into our hearts. Put the love of good deeds into our hearts. Ya Allah, make us role models. My beloved Allah, let our akhlaq shine. Let people be attracted toward Islam because of our actions, our deeds, our deals. My beloved Allah,
make us obey you and your Rasul sallallahu alayhi wasallam. Distance us from nafs and shaitan. Nafs and shaitan are our declared enemies. They want to drag us down the gutter.